0: จนะก็สนานเอาดุงไล่ไปละเลเตอร์ดุงไล่ไปเกจูเลตางาออละเลเตอร์เตอร
1: ์ตะมีพิจินาตาวนาพิจมาเรตะมีลูนาริโอพิจมาเรนะอดุกะเตเรซีโตเปจินเน
2: อานาฮัลเมاني اطلع على الارجنتين او اي على او اي بلد
3: يوسف غير كوتوتو ككن نار كوتو
4: میرا سپنا ہے سرجار میں پولیس بننا میرے کو ڈانس کرنا بہت اچھا لگتا ہے